السلام عليكم ميديم ويف ستونتيغنا غبغانا نيشوبجينا بجيكلا هرتز توغيانا نيشوبجينا بجيكلا هرتز اف ام ارجيا اشاريا تشيك ميجا هرتز دونا نيوز اون اي اي ار اي بي كا ديو اكاشواني كارجيلين ديرينغ فروتشوك بايت بي بروغرام اون نيامبو ناچا ينتي دونو كليبسيت ناچي جونا سلام بوكو بولسون شيك

ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. حج يك شعري عالم إسلام حج واجباتك إنسان لا قربانين خدا اسكريدي محكم من كتاب خطابة عالم بشر يلا لقرباني شنك شق نيشن تنجسم بلك انت التقوى تنجسم خداي حقيقة بندگي بچسب نيشن لبچسن كنت إخلاص عمل بلبچسن خدا بند كريم اس دنيا تدي بلسونس كن عالم بشر لديون كما باسونسد تاكي خداي مين تخص بون سقبسك تنمشق دونك انسان لحدايت شق خدا از نیکوکاران لخدا رگسکت

خدا اجازت تم سوست دے انسان کو دفاع بات پو کوئی کا ظلم تن ستم من تخص نہ خدا وند کریم کچنن کھری دے مظلوم بندون لا رخ زبایت پو الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في حسن

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: إمام حسن عليه السلام يشفق بشانه صوت كان تسنا بين جت من غلام قادر زكي شتنا دست خان تو تا یان صوت کې ګنتی خدمت ته لپ چګت محسن حسین حسینی شتنا
2: بسم الله الرحمن الرحیم

السلام عليكم. دو آكاش واني كرجلين شامي برجيس كدي خبر نامبو غا محمد إبراهيم شوقي وزير أعظم نرندر مودي درين فرانس لا جي 7 ني كورتانس بنو كقلن مفيا إيفان لا لبسين

سلسيوس اشاريار دون ديجري سلسيوس يم كون ديسان لسات بريتيك بو سوم اشاريار كو ديجري سلسيوس ريكارد سون سبادو ما درينجي ما سات سكيتلوس بريتيك بو نيشور سقنيز اشاريار دون ديجري سلسيوس يم كون ديسان لسات بريتيك بو غا اشاريار تشيك ديجري سلسيوس ريكارد سون دانينجي بو خبرون سان